تتكدوس ويتبارك ويتكدس ويتني على ويتيبعدنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقزي صواكوك بقزي صليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروين واسيا كسمن ادلو عليك عريام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليقني خالي عره

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال وهي اللي قرت عني وهي اللي قسمنالي

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه، افرح يا قرد.